0: أسمان أسمان أسمان أسمان فأكنت تبدل سنة حبيل
1: Has this done better?